وحلو البلد وفوق صدره وحلو له ميدالية يخرج من البوت يريله أشعي روحه

ويسا وصلنا في لحر تدن البروغرام سكي منكون معكم دار بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد ويسا نسبة شاور البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.